الشوارع تعكس، كل مصباح نجم، المدينة بحر من أضواء مبتلى من بعيد. أتجول، أفكاري غريبة جدا، روحي تشعر أن في هنا تحت نبضة المطر، البرد يتسلق.

العالم قطرات المطر حيث كل شيء يلمع ويشع. أشعر بأنني في بيتي حر وجريء في الأحلام، تغني القطرات أغاني من زمن آخر. روحي تعرف هذا العالم، تشعر

إذا أمضي قدما كل في طريقه، لكن في أفكاري دائما معا. الحب يستمر هادئا ولطيفا، أثنان في الحب لا يمكن الوصول إليه.